ومرجو نعود سبايا إيدان جوخي مسكين وايو توكر ياكوي جوخي تنجي جوخي مسكين ندام سبايا بوخيخ

بي مدقون مرم كامي سنباتي بعم مطلو قرجو دار جو كتنة كجور نبور مالك مغر بدنگ كجب جو دو ياو Sinbad, Motola, the whole Madame Jamia Sinbad. But I'm a little young, don't make my ball, I'll cut it off, put you in.

ضرب جام أم جيب سمار أدر بلاوي سمار سباي مير داردي مملي دفاع بلاوي تال باي بطال كتي سمار أدر بلاوي سمار جيني سمار سمار مدو خوف مرب جام ياسين فاتح fatte mazum jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare daru ko ci rek jurna bour may kumba gor bay

قول برنجا قيد ومرب جام يا زنفات يمكم والغ هل الدار كتنت برمبوك.

مامتي قرمي باري يا من تقرمي دفيمة من أقرب خادر زمان ويخرج يا بالي

غير جرس انا قال ما جو غير ما بجام امجي بسمار ادب لا سمار سباي مار مربي مملي دي باب لا تال باي بتال كتي سمار ادب لا سمار جيني سمار سمير مجاو خار مرب جام ياسين فاتي فاتي مازم جيجين جنغو ماي كومبا بابو ميرين بنجاو خارك دارو كجينة كجورنا بور ماي كومبا

سمر اجيني سمر اجيبي جو سمر سباك وكجال جاو جاو بلا ناخ فلو جاو بلا ناخ فلو جمالير داي مار بوي ساي بات بات بوي سما مخلون جاي جان جاي ما باي باي با إيماني ما رايلا